وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وهبت للإسكان وزنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكري خليق سلي سلام.

يا من بجاهه فتخترتقى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسل بجاه العسيم نسمه يا من حماني عن دواحي الكسم عندك إيمانا وإسلاما محا أحسن إحسان وللمنجمة وعندك تلنه لي كنوسا يا من يجر السير والمكنوسا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ساتي من نهاني بدر واحسمني من الألحان واحسم لوجهك الكريم حقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي أهل رداك مكسرا ليقلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني سبور سل صلاة كل سوء تدفه لخير النحوي وسهي ترفه ما صلاة من حافظ جنابي من درر الصبر ودر النابي هل الذي وهب للكتاب ولسواي وجه الحتاب سيدنا محمد والآل وسبيه في الحار والمآل وليبعق يوم عرفة فاقسائميه أهلا معرفة يا من وهبت لي سهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين سل صلاة لي تكون المنى ليتقود حرفات ومنى ما سلام يجمع المنافها لي بالذي لس يسأل نافها على الذي إقدام أهلاني بلا أذن وكب من خلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأحسم والتكبير سل صلاة كل ديخ تسحب إلى سواي أبدا فيسحب ما سلام يجلب صفاء وصدق لي والأمن والوفاء على الذي مده له والصلوات عليه سحسح لخير الهفوات سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وارفع بشكري لك ربي خولي يا ماهيا تقربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التخول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا

ذاتن قد تقلد الكرم لي أبدا تحل ما قد برم من كل ما يسوء أو يدر يا من به لم ينه نهوي در ما سلام يسرب الأسواق.

الأحوال وسبي في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأسياء يا من كفاني الحرب الأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا سلي صلاة أموري تطهر من خير خير كالكلي تمهر ما سلام يقول مفحما سوي الخلا ونكر حقا أفهما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابلي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة التلاب وجملة الحباد والسهاد وابلي التجويد بالتهاد وحجة لكل من والادي وسق لخيري كل من خلاني وتلت والي بي أنوارا تنور فاتحة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابدا سل عليه بسلام هني كما ملكتني خير الكلام وجهل به

سين قد سميا سلي سلا تندي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير السميع ما سلام لي يسير بسرى حل المبشر البصير البسرى ما سلام لي يسير بسرى حل المبشر البصير البسرى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولسواي سبحان الدنيا ودرر الأخرى أن الدنيا لك سكوري بلا كفران يا من حما نيهن القطران لك سكوري على البناء يا من حما نيهن الحناء لك سكوري على الحلال يا ما هي الإملاق والدلال لك سكوري على من سجدوا يا من لغيري ساغ من لا يسجد لك سكوري على من ركه يا من لغيري ساغ من لا يركه لك سكوري على الأوتار يا من حماني عن السيطان لك سكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك سكوري على الغيور في السر والحلن في الديور لك سكوري على الكتاب يا منزلا وهب لي كتاب لك سكوري على الحروف الجالبات البر والمحروف لك سكوري على التاليف يا مهتي الأسرار والمهلوف لك سكوري على التقريب يا ما هي الحدوان والتقريب لك سكوري ربي من محرم لختم الحجة ختم الحرم سكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد سكرتك اللهم بالخلام يا متفا بأفضل الكلام سكرتك اللهم بالصلاة يا ماهيا مساغة الغلاة سكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام سكرتك اللهم بالقيام يا سائدا لليوم بالصيام سكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمغد للمحرك سكرتك اللهم بالسكون يا منسلا دي جاد بالتسكين لك سكوري على الأيام يا سل مخالفة والخيام لك سكوري على كل

سلي سلاتا حسمت على الذي كل يتي به نمت سيدنا محمد والآله وسبي في الحال والمآل وارفع به سحي بسكر راخيا يا رافحا ليس يسأل باخيا وارفع حروفي ولتبارك فيها إليك باديها ومختفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا قط جواره إلى الأحمال الصالحات مكملا أمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنهو له الأسكار والحزان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وسكور سميا سلي صلاة بسلام لانتهى لها على مسرى به للمنتهى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتالحروف هذه المقدمة مقبولة مذكورة معصمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة سحاب اجحلني سرورا ساجدة يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمحت لي كما أرضيتا سلي صلاة تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات هل الذي لي قاد يوم الجمعة ما له التمالي من منى وجمحة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال.

فيها عافية وعسمة وتالحروف سافية وتالتلاوة وقد أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا حليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير محبود بحب حبدا حبك لي قد سهسح الفساد لغير ساتي ونفع الحصاد إلى سواي ولخير ما اهتمى لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا سل البلاد والحباد يا مغصيا من رام الدري وأباد يا ربنا يا سل الأراضي والسماء يا باغيا سعادتي قد رسما.

احمد مغني انت على حنثنا وكان لي بكل سهر وزنا خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي.

ما سلام الله جاريه سلام على وسيلتي لك الماه المرام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واكتب له اليوم بسارات الكريم لديك يا باغي مسجد لا يريم يا ربنا سلي صلاة بارحة ما سلام بالمنى مصارحة على الذي أحتيته مرادي مزمن ما سبع بدادي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومن مرادي قل له ما ساء يا من له أوجه الإنساء يا ربنا سلي صلاة طاهرة ما سلام لهداك خاهرة على الذي أهتيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومن خلامي خل وتبصيرا يا من لنا

0: الصلاه بخدم دمت الى اوتاس سيدنا محمد والال وصحبه في الحال والمال ومن قراتي لو قد الخرب يا من كفاني حداك والمرض يا ربنا صل صلاه راقيه مع سلام للمرادي باقيه هل الذي خدمته قد اخرجت مني هيوب يمهن فخرجت سيدنا محمد والال وصحبه في الحال والمال وقل له من خدمي سرورا يا واهبا وهبني برورا يا ربنا صل صلاه مسقيه كل استقاء مع سلام مرضيه على الذي ارديته سنينا مجاهدا مغتربا سنينا سيدنا محمد والال وصحبه في الحال والمال وقل له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وسع واخترى واحسن بوجهك الكريم همري من المكاره واصلح امري واجعل فؤادي قسينة الحلم النافهات انك المعطي الحليم واجعل جوارحي اوتان هداك الى الجنان سالمات من هداك يا ربنا سل صلاة جالبة الى رداك لهداك خالبة على الذي جعلني لديه كسبه مسليا عليه سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وقل له من عمري فوق المنى وعندك تهلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة سامله للصلوات كلهن كامله مع سلام لا يسألنا أميا مما يدرني جهتي هاميا على قليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك فالي وسبي والتجهلي جميع خدمتي ردا تنجهلي يا ربنا صل صلاة جامحة كل صلاة ساعة قهر قامحة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أسايا منقطع سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنب من الحدا واللوما يا ربنا صل صلاة هائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مساسعا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا ولا لوساب وهم أحمدا يا ربنا صل صلاة صاحبة بكل در مع سلام صاحبة لنا سعادة وربحا وصحا يا مغنيا قد كنت لي بتوسها على الذي به تقود للخرب بلا حدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا ربنا يا من تعالى عن سنة أن يسلي كل سهر وزنة مع سلامك على المصفح من قاد لي مهدل كل مدفح سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل فاكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا قدر وجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجعل حياتي عبادة تدوم له بزارات تقدم القديم وارفع لحرسك وللكرسي نسمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أهد إنك الصمد يا رافع السماء من خير حمد سل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابله يا ربي من يوم الأحد أهلا بسارات لدى كل أحد وتر كتابتي مسايا قوتا لو وسينا يستري قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي مهل الحناء والملام وغادني إليك يا ربي بك وغتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهبله يا ربي في الاثنين فوق المنى والهادي من منين بغير آفة وخير قدر يا من كفاني قدرات الخضر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تزول تارئة إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه درري قد محيا ما سلام همري يسلم من كل ما بي تجي السلم على النبي والرسول أحمدا والآل والسابع وقت أحمدا وتالحروف كلها عباد يا من له الحباد والحباد وابل خير الخلق في قتل البصر يا خالقا جعلته غير البصر وجد له يا ربي في سلاسة في مصدر الرباح والسلاسة مما يسر أبدا وينفه يا من به در لخير يدفه يا ربنا سل صلاة لم يرى نسيرها ومثل عليس الترى من الخلائق على من فضلا على جميه من ففضلا ما سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا لهم محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وهب له يا رب يوم الأربعاء يا باخيا مرويا ومصبحا ما فيه كل ملك وبشري يغبطه من سيد وبسري وتالحروف له لسات بلا نهاية بقدر ساتي يا ربنا سل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين صافية ما سلام صارف مفاسدا لغيرنا وسقوة وفاسدا على الذي بسره مدادي وغلمي سنين محبدادي سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا سل صلاة تسحب من قصد دريما فتسحب إلى سوى سرمدا ما سلام لغيرنا يسب من دم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لسوي الملاهي وساسه لخيرنا الكفار كما مع الإخراج والإسفار سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهدد الأهداء تجيدا يدوم يسرفهم لخير عبدك الخديم وابله يا ربي يوم الجمعة فوق المنى ما الذي قد جمعها يا ربنا سل صلاة تبخى ما سلام ليقول سبخى على الذي يهب الكتاب ولي لا يوجه الحتاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابله يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبتي وجل صلاتي هذه لديه خير صلاة سليت عليه واكتب له بها بزارات الأحد وابله الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلاح عليك من هداك سندا أسكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتغليل الهجود ولا علي ولا سابي ولا أتباحي وسادني حلما مع الطباحي يا سيدي يا مجتبى يا سلحلا صلاح عليك من تعالى وحلا أسكى صلاة بسلام لا هدد لا تزوق لي دائما مدد في العلي والسابي وكفى ما حصر هني وجاد لي إليك بالنصر يا سيدي يا منتقى يا سالهدى صلى عليك من سالت هدى أسكى صلاة لي تسوق كلما لو استهيت سرمدا مسلما ما سلام بجميع الآل وسبه الدرر والآل يا سيدي يا مختفى يا منصرى صلى عليك من دهاك لسرى أسكى صلاة لي تجود بالسفر بأن أجاورك من خير السفر ما سلام بجميع الآل وسنب من قضى لهم مالي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله الحال من نزل إلى صلى وسلم عليك أبدا خلال والسب ومن تهبدا أسكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي توبا يا مهدار سلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك ما سلام لي سقر هداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بلال والسب وقف وبدي من سائه اليوم إلى الجنان وبك الصفا أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك القمة رب كريم نافع قد جلا وقدرك العظيم قد أجلا مسلما عليك فوق حددي بالآل والصب وسعد مددي يا من لتصديقك قد سق القمر صلى عليك من بغفلك أمر مسلما عليك بالإكرام بالآل والصب بالانسرام من بك جملة سنوبي قفرا وكلما ألا يهني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصابك القر وغاد للمرام ولسوى ينهي وسقى كف وما يحرم ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة وسكري والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالحلم والأحمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منحم قد أنهما بك علينا وأدام النهما وكلما استقت إليه قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا أخرى بك سا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب السمان لي كما أحب وكفحني ترمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أزير بذر هدم وحرب ودمني إلى سعب الأمنا وقاد لي بلا حساب المنى وحتى سندي وحيوبي أمها وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون سنس صفا لي وللأمة حيث كسفا وكفحني جملة الرسايا به وساق لي به المسايا فإنه جل على ساك قدير وبإجابة دعاء داح جدير خاتبته بالسكر والصناء إذ بك هني قد نفى حنائي يا من سؤال غيره هندي دلال إذ كنت لي بكرم يا صل جلال يا الله يا غريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا سي المعجزات بسلام بالآل والصحب المصحصح الزلام وكن لي الدهر وكن مهي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وتل بجاهي حياتي صافية لك به مع الأجور الدافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: شيطان ينو لير دي تي ندي ليرو سن بروم شيطان داكو راغال موتا سن دي واخني نفط قصائد اللعين والحيل انام شيطان داي داو سما ميد هرب من شعر يا ابليس المريض واخنا ني موم بوي داو سا متيت لا تي ييغي واخنا واخ سن دي واخنا ني بندم mo raw mok yawmu badrin la tollol ci iblis yawmu badrin gis nga iblis bam ñewé fala ma taraatil fi'atani nakasa ala aqibi dafa daw wax ne man lima gis gisu len ko nangam ak nangam ciow lu bari ba genn ci mbirma te mom mo jitalon wa makka ba ñew badar ciono boy mu am won ci badar na señtu wal yalla sama mbind lool la tollok lool lay tollol ci mom motax am tit lay andal ci bu jallok minum señtu wami te rasulullah sallallahu alaihi wasallam itam waxtu ne day bekk ci minum señtu wa bu señtu way bind mu bekk bu binne ba nopi lam bind ba nopi mu bekk tabassama al mukhtar min ginasi mundu bada bihi bukal khanas iblis lay joy way rasulullah da ci bekk mom lo xamne kitabati tubashirul musaffaa wa inda iblis tafuqu midfa'a day bind mo xamni sun borom da nangul leppam lolou la serigne bi wax serigne bi wax na ne qad bana anna allah lam yalid wa lam yulad wa minni taqabbal al qalam sun borom da nangul kalimam ak mbollem la cey balle qabila rabbul alamin kalimi lolou wax na ci lu bare bare bare bare dafa nek lo xamni dafa wax ne kawena ñortam ci liko ci sun borom defal ndax fum bindé mbind mi da wax ne dañ koy yëkëti yéggal ko mu wuti aras wax na itam bind mi mom la yalla gëna bëgg ci lumay alquran ak hadith mom la yoonte bi gëna bëgg ci luddul alquran ak hadith loolu wax na ci lu bare bare bare kitabati ahabbu lillahi alkarim min julli ma lahu thawabun la yarim كتابتي لذي الورى احب من خط غيري ولمن يحب فوفو غي ديغي لم واخ ني قصايدي فاقت قصايد الكرام نونغو غيتي ني لير غيتي ني شك غيتي ني اك وير غيتي ني اك مباح غيتي ني اك جوبنتي غيتي ني الى توالف يقود له ارشاد لا اله الا الله اك اشرار لا اله الا الله اك انوار لا اله الا الله اديتي سيغ دي واخني سون بوروم داكاي فوكري وو فكانم نيت ني باخ نييب موي داكاي بيك فوكري وو دين تي واخوي مبيكتال نجوب فرح رك دي قلمه وبما يكتب لول واخنا ني سون بوروم داناكو فوكري وو فكانم يوننتي اك فكانم صحابه اك فكانم نيت يو باخ نييب di lo xamni rasul lay da ci bekk mu yingal na xoli jam yep nak señ wax na da na yingal xoli sax anbiya wi hajat qasayidi qulub al anbiya ma'a al malaikati 'inda rabbiya wax ni da na yingal xoli ñey yanu arash malaika ye yanu arash da yingal seen xol yingal gi liñ jidul moy farah xam nga arabiy buñ waxe ihtazza fulan ila nangam moy farihali nangam rek lool lañ djublu lool rek lañ djublu ارتاح الى فعل الخير وليد من لول نجيب لول سيني توا كي لا وخه ني غاني باخ نييب اك كوريلو سون بوروم ييب واخ نako اك ملائكه يي اك كيب كو خا ني امغا تخه مينم دا نا ييغال سا خول موي دا نا جورال مبكتي سي سا خول
2: اودالا ترامون جورجا بي نان ما سبوك تيون اودالا ترامون وجهت

ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع

خوف وآمنوا من خوف وآمنوا من خوف وآمنوا من خوف وآمنوا من خوف وآمنوا من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد

صاحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا.

عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد.

تقر عن النبي بها كما تبر نويت من العام خدمة تصر مشفعا به كفيت ما عصر قد رمت من رب البرايا خدمة.

بس ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى والزحزح غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقام.

ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على

محمد وأن سلم على يا باقي أبقيت سرمدا علا فسرمدا صل وسلم يا كريم علي عليه وتقبلي ما أروم صل عليه في جميع الآل مع السلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع الصحب مع السلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

صلي بتسليم على النبي هو الآل والصحب والسنخفي أبا من الناس معا عصمت خل الورى وشأنه عظمت صلي وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصلي يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا أمير خير الورى بالعزبر كما عصمته بها والحسبر صل علي وتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزين وقابي عزبلا وخير منزين حبابي بسملا صلي بتسليم على من فاق في خلقي وخلقي اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

اسملا والطغنا عن غزوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة وجل دلاءنا لعزب ماتحا واجغنا بك مع المختار قنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام وتكفنا بألف التعوذ.

كل أود قوالطغننا عن جالبات لقود وتكسنا بالزال كل ذل وعن حرام أغننا بحل وتغنى بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه أي بقية الحروف هبلنا فظن به يغبط.

في الحال والآتي وخرق العاد وما بمي ملكا يسر كم يسر أغنى عما عصر وبل الإلانة بالألف بغير عصيان والنوب المألف وبل باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي نلى المقامات العلا بالطي فصلي سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وصحب عني واستجب سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد والسلم والآل واصطحب وكل مسلم وتغني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وإفعاله وجد بعصمة قلي من الضر وكل وصمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صلي وسلم صرمة.

من برك بغير مشرك وغير مشرك وتغني بها بهكذا عن هات وتخفي غيرك بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات تابيس تعاصم من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالد يا عاليا عن ولد ووالد أزد غير جهة الشيطان وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عن يلوذ بي حيث أبدا بحرمة الأوك إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الذال أذل كل من يسوه بشريك من أبناء الزمن بالباء ولا بين هبلي بركة ولي اللين باقيا بتركة ولي بالهاء أنف أهبان ولي أدم خير رسوخ وزبان ورن بالحق مني كل من لعن من قدر نحوي ولتكن لي ولتعن وطي بحق نوي كل من مرض تلغي ما يضرني حيث ورد واذبن كل الشيطان المريد بل في الشيطان لا نحوي يريد ولقي غيري

حزبي يا من أديم ذكرا وينرضى لنحره جميع ما حاز من كيد وكل يا سميع بارف الرجيم أغزب طرا جابيله والزحزح شران بلامي له الملام تصرف وتكفي أفادي عرف برعي رد له ما قصدان قي من الضرغ حيث رصدا بجميزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن

صل وسلم صمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك فواحدا في الملك لم يشارك وجه الشيطان والمكائدا لغير نحلي لا تزق لي كائدا وتتني مفسدة وحسدا وأسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات السرمدا والسكنات

ما سأني بالعزبلة وليكن مبصرا بالبسملة وليبايع أحسن بقى عجبة لكل نب سبقا وليهبسني سردا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهبمي محو ما صدر من الميليه ودي للقدر وليبعرمي يا رب إكراما أحد بألف الله الكريم الملتحب وليبلامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين وليبلها هيبة الجميل هب لما تضلي لست أمين بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة وليبلامه لسانا ثقم قل لي أبدا حسانا وليها بالرأي إضوانا يدوم من غير سخط وعناء يا قديم ويا بالحي حفظا بارعا يا بني بابي أتيت ضارعا ويا بممي ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومدلي بألف المطلوبا يا واحدا لين للقلوبا ويا بنني نورا يستع منك نفعا بردا لا يقطع ويا بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم ويهب لسان ذكر ورضا باللام والرأي وقل الغرضا وليهب بحي حباء مغني ولي من يشى اجتباء وليهب بأي يصن بلان أصن وكل يشكرن واقبلان وليهب ممي محو العيوب جميعا طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا ودل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف النظام خير بركات وسكنا تشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دائما مع تسليم السماء قال لي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه أوجه يا من له في صمد توجه كل عضو للسوى جنابي يا من له حمي ذا إطراب وصل علي بركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا صرف قطي قبل نادما يا من كفاني بالنبي صادما كما جهدي أبيوعي ماضيا يا تاخر مسعى راضيا صلي بالسلم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

حلقة للوزر ذات حق ونل بجاه المصطفى حروفي من عظم البرور والمعروف ونل بجاه فوق الصوب وغيره من مانعات اللوم وخلي التبشير والتأمين لأبدا.

صلي صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآلي وصعبي لبي التقام يا غافر الذنب أواهب ارتقام طلب اسمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآل وصحبي وكل مستقيم وبي هدى الصراط المستقيم وصل يا رب له المحامي على معظم سماه حامد وآلي وصعبي العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلم علي واجعل النظام رضا ما أياديك العظام قل وسلم يا حميد قل لي سماته محمود وآلي وصعبي الأتباع يا واهب الحب مع اتباعي وصل يا

خير الدين وسلم عليك يا كريم وقل إلي كل ما أروم صل وسلم يا رشيد علي بي بدا ترشيد وهو اللي سميته وحيدا يا واحد قلت له التوحيدا وهو اللي سميته وحيدا يا واحد قلت له التوحيدا قالي وصحبي السادات يا من له عبادة عادات صل وسلم واهب السماح كلام عظم اسماه ماح والي وصحبي الكمات الصالحين القرب الحمات وسلم وسلم يا قادر يا من الى رضاه يبادر على معظم اسماه حاصر والال والصحب الذين باشروا سل على العاقب وهو الطاب مع سلامك وزده الجان وآله وصحبه الأجل يا من به عليتني الأدل سل على خير وراء ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزحزح لغيره غم وصلين وسلما يا قاهر على معظم اسماه طاهر قالي وصحبه الرجال أمن حما كلي عن الأوجال صل وسلم يا مقتدر كمن إلى مرضاته أبتدر على ليسماته مطهر والآل والصحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على ليسميته بالطيب والآل وصحب ذوي المناقب يا خير من نودي بالتراقب صلي وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بالسيد والآل وصحب النجوم الغير يا من هداني لفعل الخير صل وسلم يا جميل يا من في منك لي المامول على الذي سماته الرسول كما بي منك أتاني سول وآله وصحبه ولتجعل رمى أقائضا ينجعل صل وسلم يا ولي على الذي سماته نبي وآلي وصعب الأكياس يا من ينجد به قياسي صل وسلم يا ذا النعمة المسمى برسول الرحمة وآلي وصعب الأخيار يا من هداني بلا أغيار صل وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآلي والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشرير وسلم يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بالقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبد المجامع صل على ندب سماه الجامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلم يا مغنيا بالوجد يا من هداك ورضاه أقتفيه صل على ابن سماه مقتفي وآلي وصعبي الشموس يا باقي حما عن الرموس وسلم علي في الجميع يا خير هاد نافع سميع صل وسلم يا منيل الصف على الذي سماته مقفي وآلي وصعبي المكرمين يا من لوجه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد الراحم على أصيب منك بالملاحم والآل ماسح.

هذه وصعبه ذوي الهدى يا من حما كلي وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وصعبه وللأمل يسر مني يتقبل العمل صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عصما من ضرر الحسود صل على البن به تكسر أجيب لي ذلك المدثر يا أنبي أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسن وسلما علي في الآل الكرى وصحبه يا من لي جود بالمران صل وسلم يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المهذبين فرحا بنا من المقربين صل وسلم يا

وآله وصحبه في كل حين، وإنك اجعلني سرور الصالحين. صلبت زبن علي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضل.

البر وعلى نشكر واشكرن السر. صل وسلمن يا إلهي على المسمى بالنجي الله هو الآل والأصحاب أرباب النوال وبيبسئنهم يا خير وال. صل وسلمن يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغير يتوجه اللمم. صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم رسل الطرق ربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألما. صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحب أهل السبق يا محيي من شئته والتبقي. صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا محيي الكسل والمطال. صل على ابن ماهو زاد.

صل على من اسمه مذكر يا لكن لديك عبدا يذكر واصلب عليه في الآل العظام وسعي واشكر لديك ذا النظام صل على من اسمه ناصر يا من بربه إلي ينحو ناصر مصلب عليه في الآل العظام.

أنصاري يا حافظ المدن والأنصار، صل وسلم يا منير الرحمن المسمى بالنبي الرحمن وآله وصحبه المهاجرين، وليبكوني سرور الشاكرين. تلعان بن أنرت جيبا مسلما وهو النبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار، يا واهب الفرح والأسرار. صل على من اسمه حريص قبل عليكم أقصه الحريص، مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللحب. صل صلاة معها تسليم على الذي سماته معلوم، وآله وصحبه وبلغ رمي إليه خالصا ليبلغ، يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه الشهير. وسلم علي في الآل الكرام وصحبي يا من خيورك التران، يا باقي كونك لي أشاهد صل على بن سماه الشاهد، وآلي وصحبي الأعلام بأنفع الإكرام والسلام، يا من له البساط.

آله وصحبه وسلم وشب خطي صدر من تعلم إذا كتبت توبة نصوحا ويلبسني في رضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم وللبدايه إضاءك قلمي يا من إلي منك تاتي البشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام وجل الكلام يبي خير كلام يا من جاءت مني له النذور صل على من اسمه نذير وآله وصحبه وسلم ويلتوال في سرور العلماء يا من عن بعداك ينذر صل على من سماه منذر وآله وصحبه وسلم لما يا من حماني حاجفا أن أظلمان يا من فادي به ينور صلي على بدر اسماه النور والآل والصحب والسلم سرمدا يا من يوجه لغيري كمدا تعص من كل من استدراج صلي بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشري بجاه النظام خير البشر يا من تفي منك لي الرباح صلي على من اسمه مصباح والآل والصحب والسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجن يا من

أبي طالب شطور العلماء وآله وصحبه وسلم وأبي طالب شطور العلماء صل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بداعي وآله مع الصحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي أبي لم تنحي عدو صل على من اسمه مدعو والآل والأصحاب أهل الاصطفاء مع السلام.

يا أبي أبن حني عدو صل على من اسمه عفو والآل وصحبه ذوي العناية يا أبي لم يطلم تنحني جنايا وسلم علي واقبل شكري وتحمني عن جالبات المكر يا أبي إن قادر المرضي صل على من اسمه ولي مسلم علي بالآل الكرام وصحبه وعصم بشري من انصرام وسلم يا قوي عليه اسماته حق قوي والآل وصحبه ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا أبي حوني التأمين صل على من اسمه أمين واستلم بحج وجه الكتبين كسر الغيوب دون

والتسلل من وجبي فتح الغيوب قلمي صلي وسلما يا أريم علي سماته كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغني عن ألم والصبر أبي ينحو جهات الكرم صلي على من اسمه مكرم وسلم علي في الجماعة ولأجل رضاك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا بيقين لي كنت بالمأمول يا نبيا قاد لي التمكين صلي على من اسمه مكين مسلم علي في الآل وفي أصعب في الحال ثم ما يفي كان بيلة حمي الفتون.

يا أكرم الكون كليبين فصلي على من اسمه مبين والآل والصحب ذوي الصيانة مع ساب وكفري خيانة يا فلذلك يزكو العمل صلي على من اسمه مؤمل والآل والصحب ذوي التورع مع ساب وتخلي الأمر أمن إلحاجك والوصول صلي على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلم أبي طالب الدول الظلمان يا أبي حولنا وقوة صلي على من اسمه ذو قوة وسلم في الآل والصحب معا أبي طالب في المقامات اجمعا أباقا ليت ليتقود الرحمن قلب تسيم على ذي

صل على ذي العز الفضل المطاع وآله وصحبه وسلم وبأن القلب الذي تعلم وآله وصحبه وسلم وبأن القلب الذي تعلم يا من يعز كل مؤمن يطيع فليبتسم على هادي المطيع وآله وصحبه الإخوان وصل غيري كل ذي عدوان.

قدم صدق رحما بشرى وسلم يا مديم النعم والآل وأصحاب واجعل مكفين أفضل توفيق وخير عكف صل على غوز وغيث وغياث وسلم يا من معها بالابتياس والآل وصحب ذوي المنافع وليكن يا خير معت النافع صل على هدية الإله ورث الوزقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل واصطحب وسعي حمدا ويخوق جميع المسلمين يا حفيظ.

الشغل وصبي وخلد عصما كليتي يا من كفاني صدمة. صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكي يا من كفاني مكر كل ماكر. صل وسلم يا

قر سخيم أهدئ الصعاب ويبشر كل عام وسنة من يريد من تعالى عن سنة بكتابتي الرب كل مطالع لوجه الرب.

مسلما في آله وصحبه وقد تجل من منير لحبه هل يجيئني سني قلني على من هو الأمي والآل وصحبه ذوي العهود ما سمعت دم شهودي.

أسكار سلام يجل البرايا الأنفعي قال النبي على المشفع والي وسعبه كما محا في ألالة ذو الجمال فمحا والي وصعبه كما محام في عدالة ذو الجمال فمحام صل وسلمن يا رفيع علي سماته الشفيع والآل والأصحاب واجعل كلي عبادة لك بغير كل وصليا وسلما يا مؤمن علي سماته مهيمن والي وصعبي الأعيان يا من حماني عن أذى الأحيان صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع صاب وجميع الآل وصعبي في الحال والمآل يا قائد لي مخجل التصدق صل وسلم على المصدق واري وصعبي يا من يكف كف ثالث عداية والأكف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل وصحبه وهب لي شكرا يا من كفاني العداد والمكران يا من يبهي بالكرام المرتقين صل على الماح إمام المتقين وآله وصحبه والسلم وإذا كجعلني سرور العلماء يا باق يقود لي تحسينا صل بتسم على ياسينا والي وصعبي وقدلي عجائب الباقي ضن وجدلي صل على من قاد للأهلينا القائد الغر المحجلينا مسلم علي في الآل وفين أصعبي أمن يصون الحيفين صلي وسلم يا رحمن على خليك ومن ما مانو من آلي وصعبي واذكرني هذا الكلام وبهم بشرني صلاة في عرش العظيم البر قال شفيع في البرايا بر مع سلامي وآلي معا شعبيك والمزايا جمعا أذكى سلامي متحف بالبر قال نبي خير الورى المبر وآلي وصعبي كما ذهب بذري ولمسرة وهن صل على الوجيء والنصيح وسلمن منزل الفصيح وآلي وصعبي وهب لي كن يحب الصالحين قبلي والي وصحبه وهب لي كن يحب الصالحين قبلي سل على الناصح والوكيل وسلم يا واهب التوكيل والي وصحبه واحفظ بيا لكن حكيما منك الصالح حبيا سل على من اسمه كفيل قم وتوكل من له التدفيل والآل وصحبه مع السلامين وليكن بدينك الإسلامين صل وسلم يا خير الرفيق على مقرب سماته الشفيق هو الآل والأصحاب أهل الأدب يا باقين عصمتني من ودبي يا واهبا علما جاد الجنة صل على النبي مقيم السنة والي وصعبي وسلم يا من يبهي بخيار العلماء صل بالسيب على المقدس المقتدي الكافي وروح القدس والآل وصحبي أبي تعبدي يا حازفا كل جوى وكبدي صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وعلي مع جميع السحب يا واسعا وسعلي بالرحب صل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وعلي وصعبه أمه جميع ما ساني فيك الكري أنت السميع صل على المبلغ الموصول فالواصل الشافي وزي التحسين وسلم علي في دار العظام
السلام وصحبه يشكر به هذا النظام وسي الطاعة والكرامة بولي الناظم قد مرام الوجود بدا والقدم صلي على من اسمه مقدم وسائق والسابق والسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صلي على من اسمه عزيز وسلم وآله وصحبه يا من كفاني جالبات النحب يا من كفاني كل جان يعتدي صلي على أفضل هادي المهتدي كفاضل وسلم في الآل وصحبه في الحال وفي المال صلي وسلم يا فتاح على الذي سماته مفتاح والي وصحبه والترني ما شط في الدار دون الضرر صل على من اسمه مفضل وفاتح مع السلام يفضل والي وصحبه وفضل كل يتيب المنتقى المفضل صل على المختار خير الناس خير من ارضي بالجناس وعلى اصحابي بالتسليم واهب التقريب والتكريم صل على مفتاح رحمة ضعيم افتح قنية المزيل البدع وسلم عليه في الآل الشراف وصحبه من يباهيك بالضراف صل وسلم خالق الأزمان على نبي العالم الإيمان صل وسلم خالق الأزمان على نبي عالم الإيمان وآلي وصحبي واشغلني بما تحب وسعيد اجعلني يا من الله أركن زايق على النبي عالم اليقين صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمال صل ما تسلم ذا الميرات على النبي الدلائل الخيرات وآله وصحبه ذا العمل ونبي ذا النظم أفضل عمل صل على مصحح للحسنات ما سالم جالب لحسنات وآله وصحبه خير الأمم وتوجه لجهاتي صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العثرات وسلم علي في الآل مع شعبي والمنال خير الجمعان وسلم علي في الآل مع شعبي والمنال خير الجمعان صلب السمن على الصفوح كان جملة الزلات ذي النفوح والي وصعبه والنور صحيفتي وتتقبل صوري صل على يستبقي والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة والي وصحبه السلام يا من كفاني نكرة

آري يا ذا وجود لم يفارق القدم في العظم صديق صاحب القدم وسلم علي بالآل الكرام وسلم وجبك في جوالب الحرام يا ربنا صلي على مخصوص بالعز والمجد على مخصوص بالشرف العالي وسلم سرمدا بالآل والصحب وكل أحمدان أزكى سلامي.

الآل وصحبه الحال والمآل، صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمان، وآله وصحبه يا من جعل خطك خدمة الخيار فانجعل، صل وسلم بارئ الأوطان على النبي صاحب السلطان، وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك، صل وسلم يا مزيد

أصلي على أهل البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سامي دائم في الآل وصعبه في الحال.

يمن على عرشك ذو استواء كل رسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآرب يا واهب الأمان والإشراق صلى الرسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآرب وليكن بأفضل العطايا هامها عيوبك والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف.

وصعبي كما حبا بلا انصران طلبت سمن على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا وآله وصعبي يا من قلب قلي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كراما على النبي صاحب العلامة صل وسلم بجميع الآل وصحبه ولتجيب السؤال على رسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وصحبه وكلي بلا معادات والنوفر كلي صل وسلم على فصيح بك لسان منذر الفصيح وآله وصعبه ولي أل كل من لم يؤمنوا بك تل صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير مسلما عليه في الآل العظام وصعبه واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم والصحيح برب الإسلام من محل أحيح صل وسلم بجميع الآل وصعبه في الحال والمآل طيب السمن على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصعبه وأنعم بالعدن يا خير مبق منعم صل وسلم يا بني للبر على ذي سميت عين الغر وآله وصعبه أبي البرور بلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلم من يا

ثم له الأمر كمهزي الخلق صل على المختار الصعد الخلق وسلم عليك في الآل وفي شعبي في الحال ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون غمم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلم علي في الآل ما شعبي يا من داعي سمعا صلب تسيب على عز العرب ورافع رطب كاشف الكرة والي وصعبي والتحمد على النظام حمد مغن صمد صلب تسيب على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج والي مع السحاب الكمر وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا احمدا يا ربنا صل وسلم ابدا على الرسول والسرور ابدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك امام الصالحين يا ربنا صل وسلم في ابد على خليلك السراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآلي وصبي واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وابلغ

واجبا يقرأه أو يكتبه خير من أبعثتني كتب واجبا حفظه أو حصر بأي وجه بالنبي يمن يا بنا وجه صلاة بالسلام يمن وابت أفضل الكلام يا ربنا أرسل السلام القديم إليس يطلو خير خديم كما خل السلام كلما واطل بجايه خير أمن يا ربنا أمد السلام كبلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بصر خليلك الحبيب بخدمتي وكل الصالح اللبيب أن يا ربي بحق وجهك.

عبد على من خدمتي قد قبل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وسلم عليه.

يا غبط في سياه يا جميلا ينشط هذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آلي وسعي والترفع إذا سعي بيضا يرتفع يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد ختام من أفطم كل الأنبياء يا ذا الزمن والي وسعي والتجعل رضا المخالق به ينجعل أمن أمرت بالإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من قبلنا صلاة قد لفظت بها أمن لوجهك يا من قد محا كسري من أقبالنا صلاة قد لفظت بها أمن لوجهك يا من قد محا كسري أقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد الليادا لي من العمل أقبل مني فضلا لا مناقشة وقد بغير عناء لي به أملي أكل فضلك السعي وارضي النبيين يا ميسط زاهج ولم أملين أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل كلي بالجاه رسول الله مالكنا علي خير الصلاة منك عن قبلي وفع نظامي ذا جودا وتكريمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي السحاب غدا ولا ترضنه يا مذهب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن ذاق وجهك حقق لي رجاءً لي سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك حقق لي رجاءً لي سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك حقق لي رجاءً لي يا رب كن لي وقد لي برضا غرضي وما التمست بالجاه المنتقى أن لي تسلم وسلم على المختار في الكرمام وبشر بالنظم أفضل الرسل تسلم وسلم على المختار في الكرمان وبشر بالنظم أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة ما يصفون.

وعني نفع إبليس ببهر ما ينبأ لرب غفور قد مها أني يزنبأ وعني نفع إبليس ببهر ما ينبأ ولي جاد بالقرآن.

بكوني له عبدا قديما لمن هبا. أناجي بالقرآن شكرا له به ألا يبزي دربا وأرجو به الهبا. كتاب عزيز لا يرائيه عابدون ويرلوه إلا وقت والفرح والقربى. كتاب كريم من كريم مكرمين

فمن لم يكن دارا به ذات مسكين فقد قاده إبليس من لم يزل خبا بربي أعوذ الدهر من مكره ومن جميع الأهادي نعم رب الورى ربا إلهي اكفني إبليس وابس

من الكفر والكفران والتكفني سلبا. إلهي قني ميلا إلى خير مرتدا وذنبني الآفات والتكفني خلبا. أيا ربي إني تبت من كل ما مدى فأني معيبي كل وكفني تربا. أيا ربي اغفر وامحني تجرعي ولذكر متابي واكفني ردة دبا. لو تبت بالقرآن

بنظم ونصر ولتنوّر به القلب. له خدمتي ما دمت حيا فكن به معيذي من إفساد ورد لي به شهبا. لو اكتب صلاة

وزهزه دواما أن جنابي به نقبا وليفتح بي فرها مبينا يقودني إلى البر والتقوى وزن

شقيا مفليا يرسل سباء وبذل زي الإسلام ترا بأوبتي إلى إخوتي والداد لي قبل الأرباء وسغلي بجاه المصطفى دهراجتي بلا

وقلني إلى توبة وأن أسري في الجدباء وأن أسري في سيطان والسوء سرمدا ووجه لها الخيرات والتومني تربا وبارك لنا فيها وفي كل ما هوات وفيها أقني وأهد بي تربا فتربا إلهي إلى دار سلام التي بها أناجيك خني آجلا واكفني أربا وذنب زي العدوان وسر جانبي دواما وهب لي النصر والهود والقربى وزدني ألوما زاهدا واستقامتي وبي ربي يا ربي ذوي البهد والقربى وهب لي بك استقنا أن الخلق خادما لمن جوده قد أخجل الوبل منصبا حبيبي أنسي في اقترابي وتربتي شفيقا يوما

0: عليم وعيبي كله واكفني العذاب بي واكفني الأذى والنار والسباب وقلني لأهلي سالما قانما به ودهبا قني إبليس والآر والذنب لك شكر والرضوان مني وشاهدي رقيب عتيد في الجزيرة ما ينبى لك الشكر والرضوان مني وشاهدي رقيب عتيد في الجزيرة ما ينبى لك الشكر والرضوان مني وشاهدي رقيب عتيد في جزيرة ما ينبى
1: أرض الله تلامن.

الغادي فلي له ما يخليف بالله الغادي الغادي فلي له ما يخليف بالله يا نور الخلا نوري من

0: جزاء رب الورى وحقية للن كجاد جفن جاد جف جارة الله
1: جزاء رب الورى
0: وحقية
1: للن كجاد جفن جاد جف جارة الله
0: مكة جاد جفل وقفل لله مكة أكسي

man lañu wax ne seigne touba dafa copier won rabbi ko def na ala tam mo ci seen dund sunna ci li yalla tak mom dara wax ne o ma yeen yi fe di way xam le rasul de taw dara bëgg ak lam da def mari ko jëfé lay xet li yeen yawma hajaratul u amiluha fi waqti fa'id qawl qad wa badal أخذت نفسي لرب لا شريك له مع الذي قفوه شغلي وحاجاتي تذكرني فين خمدي بر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مدرك جراي ني توك دي مومن ان جولي ديك ييب دنكان بيم لن دون دنكان غينول نين توك سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين نتي لو بري واخني ايها القوم سارعوا لاتباع سنة المصطفى رئيس الفقهاء واسلكوا نهجه جميعا تفوزوا برضا ربكم وبالجنات جملة الخير في التقى باتباع سنة المصطفى العليم الصفات فالخير فيما اختاره المختار لا في الذي نفوزكم تختار ياسر الدين جيتم دفنا كي لو خامني يمول نغيس ليغي بو مل ني ميغا خامني موم لا سي سيني

أحساني يوكل كلي حبل حبي وخدمتي بمن خاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوفقه وينولح من فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بلا يسخ خزائن ربي فتحت لي وسازت لغير الأسد دنيا أخرى وبشق خذي سر من يحترف وبشيرا بالمصايا خيرات يسيخ خرجت مع الماء بربي من الأسى ولا يبتعي نهوي الذي يتبشعون كتابك يا خير البرايا سادتي يا من كل يوم في سور ينفخ قد ابتغيتني وساسات من تخوا الى خيرنا والكل قد كان يبلغ خديم قراد عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من ابي فيك ينسخ خطيئات المعبد توبه

كارنخو خرج من المدراك في الليل وضو وبيل وبيل ليس يصدقو وراجي في ربي ما كان من خبيثة وينو

مولانا محمد وآله وصحبه نيابة واكتب له عدد حروف هذه الأمداد لفظة.

الرحمه من تسلسل له السكرايد الباتان بن مخلد حل المصطفى خير البايا المفضل لربي تعالى سر عبدا مخاتبا لمن فضله باد لدى بالتاقل لقد جاءكم خد مادحا لكم من الله في العرض العظيم المفضل لقد جاء في القران ما دلنا على تقدمك الموت العداء المكمل لانت الذي اوتيت خدم النبوه ما دم بين الماء والتين ينجلي لكل من الاغيار فر ورتبه وما جمع بلا يقتل لدى العلي

0: من في التفضل لفي الأرض قد أظلمت كلي بجاركم وشادي إلى جناتي خير منتلي لكم رمت من ربي سلاما وشرمدا ما لالي ولا ثابي خير مرسلي لرب الذي راد العبال بجايكم شكوري بهد العمد دون التسلسل قد انصرف الهادي الى فاتح الرقي واني لو عبد ولجاد بالرزق خلامي على يدين الشكر لو على فراقي بلا لخياس بالجور والفطر خلاء سير الاسراف لي خاد كلما رجوت عيني سكور على الفرق قلوب سير الراني في خل خير ناك ابدانهم والله لي مسكني يبقي
1: اتت زكور الله يشوف المطيبا اخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم عليا رسولنا ووصلوا لا يا ناصر الحق في الحق قد عاد الايات لك لا اخلفا لخير سوى من خيرهم لي من الخلق

فاسق. خلقت بيان منزل كان لي بيان وارديت تصير بالميل ونقي خرج بيانا ولنفس طيبت وسلت بيا لله في الفقر والرقيب قد لا تاتي بمن جانا بيا وإن بيا حبد خديم والرقي علمت عيني بالهدات مبرون بان البدع لذات دهر يردون علمت يقينا أن صلاتي غادر على كل شيء وليد رمشون

علي لوجه الله جل جلاله لك دار عمزة والمثايا كثرف خيوبي جمع قبل لكن ما أوتها وكنت بماي للعليا تترى عبرت عن الأغاية عن لوجه من نفاهم لخيري ثرمة لذاتهم علمت يقينا

تثث لخير من خير الأخيا تثث زيت الأغذاء خطو مجيدا وخاتم عن العدا كان يدلس زار رسول الله لخاتم المنى وقد كان عني كل سوء يثثث زبرت وفي الآلاء معتز بكون خاتم المصطفى ويافته ضمنت وجئت البار في البار خاتما

0: أولئك أبيث بالبخيل
1: يجاور كل خديم اللوبي به ست ذا قرب وقد كنت ذا نأي يسيرني كلال وثاب سرمدا ولخاد سرا خابا غير مهي يزلي بتزنيم علي آله وذا في باخ في فرد بالطيب يسلى على المغتال بلال كلهم وذا به مغننا للكد والخنين

جرى الموج واليم بمدلة أنفاس الفلك كالغم ملك بربي مهجل الموج واليم بمت الذي أنزات الفلك كالغم مراني واجاتي لربي توجات بأند وسوق وولي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بشكم ولب ساتم مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن السر والنظم مقامات غير القبقاب غير ربي مخيام.

الكلفني ما مجر المدان لا خلق مثله عليه السلام من له لم يكلفني محمد المحروف معي وماله أبالهس مقفوز مزون حن الوذن مجيب مجاب مرتلا مولك إذا مفيه ومبحوث إلى الحرب والهجم مدي جلع الناس جانا مؤلل ملي ومحشوم من الناس والوهم مدينة علم

بالعرش أبخي الصلاة بتسليم المصطفى الموجي لليمي اللهم بأقوى الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسامه وبشره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة فيه

وسلم على من أحييت بآياتي لبآياتي يوم مولدي ياسا. يسر رسول الله خطيب مولدي يدوم لنا بشرى في خير مولدي وخاني إلي كل ضر بجائما لا الدهر خطيب دون لخن مسلم.

العالمين محمد وسيط بلا بلا سعبدا له به وما زال خلفي برضا ذات خير لخير البرايا من كلامي غفارة ولي خاد تخفيفا في نفس تهتدي دعاني لا إياه إذا سرق لخير ولا صرفا وكل سودتي حدياتنا تسول أرض الله الشرمدا وحنا مهادا إلى خفيف يدتي حوانا طال الحق ديلنا بإقدام فيرة عدا كل مرشد بإقدام فيرة عدا كل مرشد إلى خيرنا تنوع مفاسد كلها وتنوع لنا الخيرات من غير منجد سببت

المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد

تمام يغني عن الشر ما القرآن خرا أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا دين رتا يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا دين رتا يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا دين رتا يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا دين رتا ما وتما خطنا الخلق من درر بجاي افضل من لله خطلجا ما وتما خطنا الخلق من درر بجاي افضل من لله خطلجا ما وتما خطنا الخلق من درر بجاي افضل من لله خطلجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون

محمد وآله وتابع فكل من حفظ هذه الأبيات بحروفها الله احفظ لوجهه الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن احفظ لوجهه الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن ليستجيب ربي ووجهي فعالا وصيب لي فلخير بولا لك فؤاد يا إلهي أدمان وكل من خطط خير كفان احفظ إلهي الظاهر وما بدن

ذلك الثمن حبلي دخولا فيما كثمن في الحال والمال مالك الثمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.

0: هذا وإني اليوم أزور غذائي وذو محبة لهؤلاء لزاد كل طالبا من الكريم جزاهم بجايد الجاي العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الورى محمد وآلي ما في حاب العبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وابلغ ما راموا وارزقهم الايمان والاسلام والفتح والاحسان والاستسلام وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبرضوان وجهما الى الهدى والخير واجرما عني رضا والضير واغفر لهم كل لخن وذنبي وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على اموري الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد اجرموا في سر وجري فانت الاكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وزر قلوبهم الى تعادي بالعلم والعمل في الاوقات إجاي أفضل الورى محمد واقي سر رمضان الأمجد والي وسبي جميع واقي آلي وسبي جميع واقي كل ذي عبادة مطيع وسليا عليه ثم سلما وآله وسبي وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا
1: السلام عليكم nañ ñëpp déglo nañ ag suuf té déglo nañ ñëpp ag suuf té déglo sëriñ bi
2: ni ñu nekké fi non la ñu gissé ci waxtu bi non la ñu gissé ñu fi nekké rek ni la ñu gissé muy taw wi rek ci ñun xassé yi bari na lo wañu jàngal ñu xassé yi nga xamni mom ñepp da ñu bëgg ni ci biir xassé gi lolu tok fi rek ñu ko may
3: alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah
2: sant bu baaxa baaxa baaxa baax seigne defal doy lepp fa djinu ci am diñu ko dolal di wey
3: alhamdulillah amin bak
2: amin bak bune
3: ma alhamdulillah amin bak amin
2: fariñ bi ci waxum nak moy boole na ci bopam
3: amin
2: boole na bopam
3: amin amin bak tor kan tor kan
2: gata na lu bopam
3: amin amin
2: bak womatal na bopam
3: amin bak amin amin amin amin amin
2: amin lool rek moy ñaan bi ina sun bo moy def ak dindi may nu tawfi ci ñu banot ci waye mu dina ko doon nak di wi
3: amin amin amin amin amin bak amin
2: fay li nak bon ci bopam mom ci bopam gënno gatam du bopam gënno womatal bopam
3: amin amin alhamdulillah amin bak amin amin
2: sun jotaay bi ñu ñuy gis li may wax mi ngui deg
1: la ilaha illallah
2: ci kon sante rek sante rek
1: alhamdulillah rabbil alamin
2: man sante rek
1: alhamdulillah jerejef ak jerejef jerejef ak jerejef
2: alhamdulillah no sante rek waye dafa am baat mo koy lekkene nak sante ak soñu sante nam sax ci sante sax ci soñu mom baat bo soñu la koy lekkene sax ci sante sax ci soñu ñoyal na nek ci digënté bobu rek
1: lool rek alhamdulillah
2: nam sax ci sante té sax ci soñu nak suñu bop ci mom lool rek la
1: tabarakallah
2: Jerejef mi ngi ci bir lool sik sa kenew ji soñu sunu bop ci mom yiwu adna yiwu allah la mo ci jitu ak yeneen yi nga xamne na xel mënu ci yadd ko xel mënu ko daj non rek sax ci sax sax ci soñu su ko ci gep walu aje su kenn katta

0: ودى أنه رئيس الرؤساء بعدو من جناب عيسى وجه نبي مقجل بر يدي هلي تسليما منيل الأبيض لو سابت المساهب بالأسود خصصه كل الدلال وعزود لم يرد الله نزيره ولا يريده والفضل ما تحولا يبس في سنتي قاتفنان كما بثت مت مدة سنين من لا يرى أحمدنا خير الورى فسوس خائن قلبه ما نورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبق يدوم يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبق يدوم أعوذ بالله آمين هل الذي تسره أقلامي ما توجع الأثايا الباخي فلا ردين سمي واتباخي حس بمدح المصطفى محمد خير رداء مع فضل السمد محمد

0: wolof nasrano te kon billahi ñepp dem ni ranu hodni ani saytani ya jalilu wa maskani wa kullu ma awlu ya allah ya hafizu ya shallamri ya fa'iqal khalqi man bil kari nafsi wa dini ثم أهلي والولاد ومسكني لك وديئة نبد وهكذا دنيايا ما أخرايا ففي إما أن نزري برزايا وزري فادا بناري عن جملة من بيتالقى من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن إسنا ودأبا يا سمت تولني ولا تكلني لأد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما أسر مدى على محمد وسيلتي لك ولي حسن القتام عندك والتسري في الصلاة لصحاب عن آله وهب لي الإجابة
1: من خادني إلي بتكرمي سقت لو لم دمع سكوري ولم يزل برافعي سكوري رفعني رافع بالكتاب بلا حساب وبلا عتاب لو سكري بلا كفران وسانني بالحل والجيران يسون عن كل ياسن جهاتي مغنين يدي بهكذا انادي اذا جلوت آية الفرلعين لغير ذاتي ويزود المهين لم ينهني مكر ولا ابليس أو فقر أو كدر أو تفليس أيس مني اللعين والقلا ربي بمن كتابتي تنميولا كتابتي فاقت سيوخ تربية وكل خير وسيوخ ترخية ردت كتابتي بإذن الله لغير نأوي كل جان الله مد لي الأكرم تيسيرا يفا لي وإبلا جاري رفيق شكري لرب كريم من كان شكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا شكرا.

شكرا لو ما قد رجوت به كوني سعيدا وشكرا وزكارا وجاد وجيا في شار النبي سنادي للأكرم رافع وهاب شكارا رجوت من أوتا لا شكر وعمالي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت

في قلبي دان أرباب في أبد وأتجيب وأجل الخير ممنون إلي قد دوسابين وسفعني عن الملاح وأنا أفعال مجنون وجد وهيلو بشر شاقد من لبن نتانا بمبرود ومسنون سنت القصائد للوخاب أذكره بأول الشاق ما قرفاق مسنون هلا بالغادر البر ردد هنا وجادني بعشيش من فملوني نجد متقدا وواشو كرم وقبل أن قصص وادي وسنوني يا الله يا قيوم يا قيوم غص بيدي وصم جنابي بسر منك مكنوني أنت لعب الذي يبقي وقاية فلتكني كل مخلوق يخاصيني نجدك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جده بل وينسيني أنت الكلمة التي تؤتي بلا سبب يا قرضا من صفا كلي بدقيني سبتني يا ابنا فاقبصك رد به استابت النون قبل الفاء وسيني سبتني هم فاقبصك

جلاخني بتليني هني جلاس لمن كانت تحوقني وبالهدى جل لي حقا بتبيني ما قوم بلدي كانت تسلسلني ولي عين قير

توجه القلب مني بشكور له بقمة المصطفى وصوف يقويني حلي صلاح بدر بجملته وجادني من تجريبا بمحسوني ليهب كونك وغاب المنايا معا يا خير مهتن بإيتاء المقاصين يلا يا رحمن سقراني ما هي لي دون كسب قير مشوري يا قير بر ذهيم حبل هدي قزا الله يعذب في بالمواثين وجين والدتي ووالدي كرما وعن يشيما قيرا بدم سيني هلا نبي سلم دخلي نبي هنرها يا من كفاني حتوا كان يغسيني لك سنا

وجه الذي أرجو بلا كلف وكب أني فجارا تلاقيني أن القدر الذي لا سيء يوجده فر البقار كليك لدهاقيني لير البقار جمال قسل سندا ثم وبكما وهميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهر يا ملك يا من سكر له والحب يلنيني يا قلم القني لا شريك له في الملك.

ورارني كل عقل كان يقنيني هو القادر لا في يواصلني الى مرار دواما كل ما عيني وجد بسر وجهين الكريم ولي يسوق مرحم

نبت صبرك في سال يوم يا سمدي يلا وصلحين قبل الراء وصيني يا بني كمن ما قصى بلا سبب كوي المرادي وليرد ما يقضيني بتي والكسب حول سولة دنانا يا قير مخن برمب قد يقليني بتاي وجد حولي يسول دنانا يا غير مخن مرب قد يقليني ربيتني فلتوصلي هنا وقدا بلا

من يتقبل وسيد سجوري وسيد مددي ويا سكوري يا بصرة مورك العين كوجه الذي دغاه من حمل وبالمخال وكل سنة فيني كفيتني شمعا والحر يا مساقب وبالكتاب الأثير.

فاستجيبكن لهم فليستجب يا مجيبا كل ممهور كم جميل في هواه في أبد بكرار لأهداء بدمرين إني لحفظ قديم سر الله فكيا ربي وبالهبق وإلى

نبيك المصطفى بسرين معا وكن بكن لي في باد فمكنوني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

من ظلم قبل بجاهه وقدت للأمان ولسوايا ينتهي ضيق زمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسبي وكلي بسورة الكاف ونور كلي.

هذه ألمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل.

أتاه الوقر الوقر سل بتسليم بعقل الأمة يا من كفانيا ولبس اللمد حل النبي.

سرنگ بسیر و مثنا خیسی کیکر سرنگ توبا سرنگ بنکو بیگ دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما گستی شقیا من لم يهوك كولا باج تخيدنا ملاج كو سونو بوروم منيما ماكو بند مانيكو نده من ناكو بند منيما واو خينا لولا تخ منا شقاء من لم يهوني خط كتبا في لوحك الذي يفيض الكتب سونو بوروم بن تخيدي كيب كوما باج تي لوح المحفوظ

0: khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serign bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 320.def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv point te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bay fal ci am goor la ci jeuf serigne touba yarama cheikh bay
1: son bokum tare ni basiru ñass moy wadi dang ci radio de online touba touba monde bi parce yene ligue serigne touba di ci ñaanal lepp lepp tare bi bu ko deg nga ñaanal na ko no gudd ak wer gi yaram ci barke borom touba bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربي أوصني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام. يا زان نسمي عدده في مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأ سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يأيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات شياطين وأعوذ بك ربي أن يضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بأخي وإلهي تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرم أبدا بهذه المقدمة وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تنشيرها. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد. بسم الله وهو الرحمن وهو رحيم قادر الأمان. الحمد لله على الكتاب مع شفيع مصيب التاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته والصورى.

faran azkura zukrani ajuru kaida bisrin wala ajuru nabi kaida azkuruhu zukrani ajuru sayda bisrin wala ajuru nabi kaida amdan wa shukran la sama gurura rabbil wala wasansal gurura فهمت نازما لذي المقدم مصليا بها من قدم مرتجيا كوني قديما اصنام وانا فوز بالمقال الاصنام ملتمسا من مالك ان ينفع بها الذي يريد ان ينتفع يعلها له بجاه المصطفى صلاح لي بسلام يصفى نظما مباركا يقي المصابا كمل سيك بدني عصابا أرجو ستن عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سمعت جاربة المراقب في عاجل كاجل لراقب قد انصرفت للمراد قائلا مع صفائي بائدا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وصعديك والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مصليا مسلما على اكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا

فصل مدام سلي وسال فصل مدام سلي وسلم يا كريم عني علي والتخد تخد لي ما أروم سلي علي في جميل آل ما سلام وسجد سالم صلي علي في جميع سبي ما سلام وارتوذي لعبهم اغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تنسمة من سلمة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة لهم تقود سلام

خبز خبز ذر الأنبياء يا من استعاذ خير الأنبياء من العين الخبز شر الأنبياء سليم تسليم من حال النبي ولا لي وسيب وسم فيه يا من الناس من أصمت خير الورى وسنو وصمت صلي وسلم صرمة علي في علي والمنتمي إليه وسلي يا رمان بتسليم

وانصر علينا بركات البسملم والتخلينا عن قسوة بعزبلم وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لحسب ماتا والتخلينا بجمال مختار لنا بحرمة نبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه خط أفضل الكلام ولتكفينا بألف تاوسي ما يستحاص منه يا معوسي ولتكفينا بعيني كل اللين وكل ما لم تره يا معين ولتكفينا بواوي كل أمر تخننا عن جالبات لخوات ولتكفينا بزال كل سل وعن حرم أخننا به الإمام

إعانة بالأهل فيه بخير مشيان والنبي المهد فيه وهب لنا بلا لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفيين إلى المقامات العلا بطيهم فزل زرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسبحني وزيفان

ازمام ليمن الضري وكل مزمام بحرمة البسملة المباركة يا من دور خلق بلا مشاركة صلي وسلم صلوة يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآلم وصحبه يا من لهم عالم وليعفيك دوام البركة بخير مسلك وخير مسلكم والدغي بيا كساناتي والتك بخير عن بزار جاتم

لك سكوري بعد حمد خالد يا عاليا عن ولد ووالد أزب لغير جاتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الأليف في التعاوز قلل لي العصمة يا معافسي بحرمة العين تجاوز أبدا أمن يلوس بي حيث أبدا بحرمة الباب إلي وجه ما رمت منك كرما متجا بحرمة سالي أسيل كل من

قمنا بعقمين كل منلين من غزنا لي ولتكن لي ولتهين وضرب بها قنان كل من مرد لخير معا يضرني عش ورد وعشبن كل شيطان مريد بآل في شيطان لا نبي يريد ولق غيري العين عين السرام ضرا ولا تنل مني المرام وبزقا وتدردي شيطانا لخير ما ملك اوتانا يسوءه مويسا مني النفيس وليس ينوني

رزق لي فاسدا او مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي امدا وايز العين من جنابي يا من لو شكري سائد نابي والتقني ما سامي بن عزبلا وليكن مباشرا بالبسمله

فليقبل به مما وما صدر مني من الذي يودي للقرار وليا يا رب إكرام أحد بألف الله الكريم المتعب وليا بلمين هبل الفين منك جميلين مع شرفين وليا بلاي أيبة الجميل يا من لما لم ترد لي للصامين بألف الرحمن الإجابة حبيا بديعا جاد بنجابا وليهم بلامي لسانا صدق وقل لي أبدا لسانا وليهم بلاي رضوانا يدوم من غير سخط وحماء يا خديم

أن يستوون ومن كنف دردا لا يرطون وليا بألف ريم إجرى مسير حب وسيد ترهيم وليا بلسان شكر ورضا بلا مري وخذ للخرضا وليها بهائي هباء مخن يوالي من يسكبا وليها بهائي يسرا بلا مصر وكل يسكر واقبلا